0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي، متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي فرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك، ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبيتني وأنا بعيدة قوي ومش دريانة، حبيتني وأنا مش عارفة أعيش أي حاجة من اللي نفسك أعرف أعيشها، ومع ذلك حبيتني وقبلتني وأنا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الآخر، وترتب ظروفي عشان أقابلك وتفتح قدامي سكك عشان أعرفك، وتصبر علي سنين وسنين عشان أتغير. قبلت مني الفتافيت وإنت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وإنت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي أنت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك، اتحملي نتائجه. زي ما ممكن أي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها، مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن أنت ما بتعملش كده. إزاي تترقف بحالي وأنا غلطانة؟ إزاي أصعب عليك وأنا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح، وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اساله ليك كل شويه، انت ازاي كده؟ وحسيت كان ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفه عن طبيعه البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للآخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبداً، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً.

حتى ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا، هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أوقات كتيرة وإحنا في التعب والمشاكل وتطلع صرخات من جوانا، يا رب أنت فين؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحكب وجهك؟ ليه نسيني؟ أنت كلمات كان بيقولها داود. ودايما عندنا في أزمتنا ولما بنرفع صلاة في ضيقنا بيكون عندنا سيناريو معين إزاي ربنا مفروض يستجيب، صح؟ يعني مفيش داعي قوي يا رب تدخلني بقى على البحر الهيج، ما انت ما ندخلش من الاول، يعني ندخل ونتعذب وبعدين تقول كفاية للبحر الهيج. مفيش داعي قوي يعني يا رب، يعني لما اكرمك وما اسجدش للتمثال الكبير تدخلني في اتون النار، ما كنا وبعدين تدخل جوا معايا، ما كنا يعني عدينا المرحلة دي واستجبت بطريقة مختلفة. تمهد الهضاب، طب سايب الجبل ليه قدامي؟ يعني ايه هتمشيني على مرتفعاتي؟ ليه دايما عندك حل مش دل جوايا؟ هو الإجابة لأنه عارف خيري. يمكن كليشيه هالجملة، عارف خيري، لكن هو بيربيني وبيقويني وبيشددني وبيخلي رجلي كالأيائل اللي هتمشي بقى على المرتفعات، عشان عنده للموت مخارج، عشان يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، عشان مختلف وفاهم هو بيعمل إيه. هو مش بعيد، هو مش متغامي، مش صامت، مش مطنش، لا هو موجود جدا وعنده للموت مخارج.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر إنه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، إنه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت إنها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة إنها تبذل مجهود عضلي أكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن إنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو أنت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن أنك تبتدي تشتغل على طول وتحس أنه في إنجاز، وأنك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو أنت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الأولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك، والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لو ما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأن كان ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك إنك تنظم حياتك وإنك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، أنت مستمر تكمل بدون صيانة. في اللي بيحصل لك بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت إنك ترتاح، إنك تجمع طاقتك تاني، إنك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك إنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل إنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها. في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

0: انت كلي القدرة كلي السلطان، انت متسلط على كبرياء البحر. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. انت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، انا مختارة اثق فيك، مختارة اثق فيك وفي وعودك. انت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك إنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية، قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك أحبك من كل قلبي.

مزمور 145 يقول كده: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. كل يوم بيعد علينا تعال أقول له أنا قلبي يسجد يا رب لجلالك كل يوم، ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع.

يا رب مبارك اسمك لأنك تملأ قلوبنا يا رب تسبيح وهتاف ليك. يقول الكتاب كده: قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه. نفس النهاردة في مجموعة الترانيم اللي جاية تعالوا نقدم المجد لهذا الإله، تعالى نعلنه أنه هو إله مجيد، إله عظيم، إله حاضر في وسطينا، إله عن كل واحد ليس ببعيد. عشان كده قوله بقدم لك المجد اللي بيك، إحنا بنعلن إيماننا بيك، إحنا بنعلن نصرتنا بيك، بنعلن يا رب فرحنا بيك، نغني بين الناس ونقول أخطأنا عوجنا المستقيم لم نجاز عليه. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالى علي هذا الإله وقوله تستحق يا رب، مبارك اسمك يا رب.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبونا السماوي مش أب متسلط قاسي بياخد قرارات مصيرية في حياتي بدون ما يتكلم معايا. أبونا السماوي خلقني حر. عارف يعني إيه حر؟ حر يعني من حقك تقبله ومن حقك ترفضه. مش بس كده، هيفضل يشرق شمسه عليك. لما بختار إن أنا أسيبه وأبعد عنه بيفضل بابه مفتوح ليا وباب الحوار مفتوح. بمعنى من حقك تخرج بره البيت ومن حقك ترجع كابن له نصيب في الميراث الأبدي. طب فكر معايا كده، إذا كان من حقك أصلاً تخرج وتدخل من البيت، هيبقى مش من حقك تختار حياتك؟ تفتكر مش هديك حرية اختيار الجامعة، الهجرة، الجواز، حتى اختيار العربية؟ يا ابني انت حر في المسيح وانت حرة في المسيح. حر يعني هتختار طريقك وتتحمل نتائجه عشان تكون راجل في الإيمان. بفكرك وبفكرك ان الرجولة الروحية مش معناها ذكر ولا أنثى، معناها الالتزام أو المسؤولية. دي زي كده استعارة بنستعمل الرجولة لما نيجي نتكلم عن المسؤولية أو التزام. ماشي؟ بحب قوي الشاهد اللي في روميا 8:21، نقرأ كده مع بعض. لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إيه بقى حرية مجد أولاد الله؟ هل مثلاً يقصد إن أولاد الله عايشين في مجد وبالتالي الحرية مرتبطة بهذا المجد؟ ولا يقصد إن أولاد الله عايشين في حرية لأنهم أولاد الله وبالتالي الحرية دي بتمجد الله نفسه الآب السماوي؟ بس بقى أياً كان المقصود، عاوزاك تعرف إنك حر في المسيح، وعايزاكي تعرفي إن المسيح حررك من كل قيود دينية، مجتمعية، سياسية، ثقافية، مادية واجتماعية. طبعاً الحرية دي في حدود مجد أولاد الله تحت مظلة البنو. طبعاً مش كارت بلانش نستخدمه بدون مسؤولية، نعمل اللي إحنا عايزين، نقول أنا حر زي الناس اللي مش فاهمة يعني إيه حرية. يلا نستخدم الحرية دي بمسؤولية، يلا نفرح ونعيش هذا المجد، لأن أبونا السماوي أعطانا هذه الحرية وهذا المجد. أبي السماوي، أنا اختبرت الحرية والكرامة والمجد وأنا في حضنك. مفيش أب أرضي يقدر يديني الحرية دي ويكون مسؤول عن نتائجها معايا غيرك. أنا بسجد لك وبعبدك وبحبك وبسلم قلبي وعقلي ومستقبلي كله بين إيديك، لأني واثقة إنك في ظهري ومعايا في كل اختياراتي. أمين.

0: ابدا مش رح يحل.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 73، مزمور لآساف.
1: إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم، وقالوا
2: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟
1: هو ذا هؤلاء هم الأشرار، ومستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هو ذا البعداء عنك يبدون، تهلك كل من يزني عنك، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إزاي أبقى ماشي مع ربنا والدنيا تهيك كده؟ سؤال بنسأله نفسنا كتير، ونسيب نفسنا للأفكار اللي بتضعف الإيمان واللي بتعمل إحباط وتساؤلات وتساؤلات. نفتح مع بعض إنجيل مرقس 4، هنلاقي يسوع قال للتلاميذ لنجتاز إلى العبر. التلاميذ أطاعوا وأخدوه كمان معاهم في السفينة، يعني هم ماشيين صح، بيطيعوا الرب وماشيين في المشيئة، وده مفتاح مهم للي هيحصل بعد شوية. قبل ما نكمل هقف أسألك سؤال مهم، هو أنت ماشي مع ربنا بتطيعه فعلا، ولا ماشي بتعمل اللي أنت شايفه صح؟ أشجعك، كتاب بيقول لنا أنك لما تطيع الرب وتبقى في المشيئة هتجنب نفسك مشاكل كبيرة جدا. مزمور 17 وعدد 5 بيقول تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي، يعني رجلي ما فضلتش تتكعبل. كل ما امشي على خطوتك كل ما رجلي هتمشي صح، مش هتتزحلق في الطرق الغلط. المشيئة الإلهية فيها الضمان والأمان، لكن ده مش معناه انك مش هتواجه مشاكل، معناه انك هتواجهها بطريقة صح. لكن المشاكل موجودة موجودة، لأن احنا في العالم، والكتاب بيقول إن العالم وضع في الشرير، وده اللي حصل مع التلاميذ. هم مشيوا في المشيئة حسب ما يسوع قال لهم وكان معاهم، لكن وهم في السفينة الكتاب بيقول إيه؟ حدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. وده شيء وارد في العالم، بتتعرض حياتنا لعواصف، وعواصف شديدة جدا. ويسوع قال لنا وطمننا في إنجيل يوحنا 16، قال في العالم سيكون لكم ضيق، توقع. لكن الآية مش بتقف هنا، إحنا مشكلتنا إن إحنا بنقف عند الجزء ده ونتساءل ونسيب نفسنا لأفكار إحباط. لكن بقية الآية بتقولك ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، يعني العاصفة الشديدة اللي وارد إنها تتكرر وموجودة في العالم بكثرة وكل يوم بتزيد، حياة أولاد الله مميزة في وسط العاصفة دي، حياة أولاد الله مضمونة لأنه هو الضامن وهو اللي بيحمي وهو اللي بيتدخل حتى لو العاصفة شديدة. إنجيل مرقس بيقول لنا كانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، عشان في ناس سمعاني بتقول بس أنا حياتي اللي بتعرض له صعب قوي، كبير قوي، مش عاصفة عادية. النهاردة رسالة ليك، السفينة صارت تمتلئ، حتى لو أنت حاسس بتهديد كبير، النهاردة صانع المعجزات بيقول لك كمل معايا القصة. التلاميذ أيقظوا يسوع وكانوا خايفين جداً، وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ ممكن تكون مش شايف ربنا في الوقت الحالي، أو حاسس أنه كأنه مش بيتحرك من أجلك، كأنه بعيد قوي، كأنه مش شايف حاجة. تعال له بصراحة كده زي التلاميذ وقول له رب أنا يمكن أكون مش شايفك، مش حاسس بيك، حاسك بعيد قوي عني، مش متدخل في العاصفة دي. يسوع عمل إيه؟ قام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم. ايه العاصفة اللي في حياتك؟ ايه الريح الشديدة اللي انت بتتعرض لها؟ الرب يأمر العاصفة فتسكت. في آية مشجعة جدا في مزمور 107 بتقول لنا يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، أيا كانت العاصفة اللي انت بتتعرض لها. تعال بكل خوفك، بكل انزعاجك، بكل اضطرابك عنده، وقول له يا رب مشاعري خايفة جدا، منزعجة جدا، شاعر بتهديد، وثق إنه هيقوم من أجلك، يقف أمام الريح ويعلن النهاية للعاصفة. ف
ستسكن وتسكت وتبكم. تمسك النهاردة الرسالة دي علشانك، ما تقفلش الحلقة من غير ما تيجي بكل مشاعرك المضطربة التعبانة، ما تسيبش نفسك للخوف، ما تسيبش نفسك للأسئلة وللإحباط. تعالى بكل ده، العاصفة هتسكت وتهدأ، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يهدي العاصفة. مكتوب كده: الريح العاصفة الصانعة كلمته، يعني حتى العواصف تسمع كلامه. يا رب بنشكرك لأن معنا القدير. إيه اللي يقدر علينا؟ بكرة حلقة جديدة.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عادات أو خطايا بتبدأ كأنها خيط حرير، وبمرور الوقت بتتحول لسلاسل حديد، مش عارفين نكسرها ولا نيجي جنبها، بنحاول بنعافر ونرجع نقع تاني، واليأس بيبدأ يهمس: انت عبد للعادة دي. لكن النهاردة في سلطان أعلى، سلطان الابن اللي بيحرر. الوعد بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، في يوحنا 8. الحرية مش إنك تعمل اللي انت عاوزه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتأذيك وبتزل كرامتك. نور المسيح بيديك القوة دي، لما بتتحد بيه بتكتشف إنك شبعان فبتقدر تستغنى، زي ما بولس الرسول قال كده: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. أنت حر علشان تتبني مش عشان تتهد. العادات السيئة أو الإدمانات السلوكية هي قيود بتخلي الإنسان مسلوب الإرادة، ومفيش حاجة بتقدر تكسر القيود دي إلا حب الله المحرر. إننا نترك العادة دي في إيده، هو بس بقدرته اللي بيقدر يحط فينا كراهية للعادة دي ويخلي قلبنا بيحب اللي هو أعظم منها. القيود ممكن تكون عادة مستخبية محدش عارفها، أو شهوة مسيطرة علينا، لكن يسوع اللي قوم لعازر من القبر قادر يقوم إرادتك الميتة. نور يسوع بيكشف لينا إن حياتنا المستترة مع المسيح في الله هي اللي بتستر علينا كل عيوبنا وعادتنا. عشان كده كلمة ربنا بتقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، مش بدراعكم لكن بقوة قيامته اللي ساكنة فيكم. بولس الرسول قال: لأعرفه وقوة قيامته. معرفة بجد مش سمع، لأعرفه مش معناها إني أعرف معلومات عنه، لكن معناها إني أعيش معاه. زي الفرق بين إنك تسمع عن حد وبين إنك تعيش معاه في نفس البيت وتعرف قلبه وشخصيته. المعرفة دي هي اللي بتكسر العبودية اللي جوانا، اللي بتبدأ من الفراغ والتمحور حوالين الذات. كلمة ربنا بتقول لنا: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير من الداخل، وإنك تجدد قلبك وذهنك بالحب الإلهي. افتكر دايماً إنك محبوب وجسدك ونفسك أمانة. مهم جداً إنك تعرف هويتك، تعرف أنت مين، إن دي مش طبيعتك، طبيعتك من طبيعة أبوك، وده بيخليك ترفض أي عادات غلط. يا رب يسوع، أنا باجي في نورك بكشف كل عادة مستترة مش باينة للناس، بكشفها في نورك وحقك، وبقولك يا رب غيرني لأني لوحدي مش بعرف. عايز نورك حبك يغير فيا كل عادة وحشة وكل عادة سيئة أنا مش قادر عليها، لكن أنت وحدك اللي تقدر. آمين.

0: يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل List بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في سفر الأمثال أصحاح 2، والنهاردة هيكون تأملنا في آية 12 إلى آية 14. بس خليك فاكر معايا أن سفر الأمثال كتبه سليمان، كاتب أغلبه، في واحد اسمه لموئيل، واحد اسمه آجور. الاتنين دول كتبوا أصحاح 30 وأصحاح 31. هنا مش حكمة مجرد أفكار، لكن حياة مليانة بطرق مظبوطة تعرف تتصرف صح. وأساس الحكمة دي هو معرفة الله ومخافة الله. كلنا بيبقى عندنا في عربياتنا سنسور، فأنت لو عندك سنسور في العربية بيساعدك أنك يحميك من الخبطات والحوادث والخسائر، تعرف تركن صح، ما تعملش زي يعني. عشان كده المقطع ده اللي قدامنا فيه سنسور روحي وسنسور مهم قوي عشان ما نعملش حوادث، عشان ما تخبطش في حاجات ونخسر حاجات. بيقول كده في أصحاح 2 عدد 12: لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر. إيه اللي بينقذنا من كل الطرق الشريرة دي؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن السنسور في العربية بتاعتك، هنا بيتكلم عن الحكمة ومعرفة الرب وحسن التدبير وطلب وجهه. هنا بيتكلم عن خطرين احنا محتاجين يبقى عندنا سنسور عالي قوي منهم. اول حاجة طريق الشرير. الحاجة التانية، التعبير ده في سفر الامثال اسمه المرأة الاجنبية. يعني المرأة الاجنبية هنا بيتكلم عن الخطية، عن الشر، كل طريق مش حلو شرير بيسميه المرأة الاجنبية. ايه اللي في طريق الشرير بقى بيحذرنا منه ومحتاجين لسنسور عالي قوي روحي؟ انه كذاب، انه تارك سبيل الاستقامة، انه بيسلك في مسالك الظلمة، سككه مش مظبوطة، فرح بفعل السوء، يتبسط قوي لما يعمل حاجة شريرة، يفرح وكمان يشجع الناس على الشر. 5 ابتهاج بالكذب، 6 طرقه معوجة، 7 ملتوون في طرقهم. المعنى ببساطة الأشرار والشرير مخادعون، ملتوي، بيشجعوا على الشر. خد بالك لو السنسور ما اشتغلش هتكون زي اللي انت ماشي معاه وفي علاقة معاه، بتروح معاه المشاوير، بتقضي معاه وقت، عشان كده لعلاقتك بيه كبيرة هتبقى زيه. اسمع للسنسور. السنسور هو العقل والمعرفة اللي الحكمة السماوية بتملانا بيهم. لما تواظب على قراية الكلمة وطلب الرب كل يوم، هو هيخلي السنسور بتاعك عالي. الخطر التاني اللي محتاجه ومحتاجة يبقى السنسور فيه يعني حساس قوي وواضح قوي، بيسميه المرأة الأجنبية، وده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية. رب معاك ويحفظك، وتبقى دايما عندك سنسور حساس وبيحذرك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، البرنامج اليوم الجميل. خليك معايا، وآيتنا النهاردة موجودة في أعمال الرسل الصح 4 وآية 31، يقول عن التلاميذ: لما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. لما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. الحقيقة الآية دي بحبها من كل قلبي. لما صلوا، الصلاة تزعزع المكان، الصلاة تجيب الملء بالروح القدس. يقول كده ان هما كانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. ما يدينيش جراءة في الشهادة غير ان انا اكون مؤمن مصلي، مؤمن مليان بالروح القدس. ليه بنخاف مرات كتير نعلن عن المسيح؟ وعلى فكرة، بس ما تزعلش مني وما تزعليش وانتوا بتسمعوني، مرات غلفنا الخوف بتاعنا والجبن اللي عندنا بإطار سميناه كده حاجة شيك قوي، حكمة. خليك حكيم. لا، في الحقيقة هي مش حكمة، هو خوف شديد. ما يدينيش أكون جريء. تلاميذ كان وقتهم صعب، في وقت حكام رومان قاسين جدا، ونيرون ودوموتيان وناس رهيبة، بس لأنهم كانوا ممتلئين من الروح القدس وكانوا مصليين، كانوا الشهادة يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. النهاردة غلفنا خوفنا وتخزلنا، أنه دي حكمة والوضع صعب. ربنا يديك نعمة تكون شهادة، مش بس بالكلمات لكن بالحياة والسلوك. لو مؤمن ممتلئ من الروح القدس، مؤمن مصلي، صدقيني ناس كتير هيسألوك ويسألوك: أنت ليه مختلف عن ناس كتير حوالينا؟ وهتلاقي ربنا بيفتح لك بيبان للكلمة. يقول عنها بولس الرسول كده أن الرب فتح لي باب عظيم فعال. بتصلي النهاردة ربنا يستخدمك؟ معك ناس في المكتب بقالها سنين ولا مرة حكيت لهم عن المسيح، مع أنهم حكولك على اللي عندهم مرات، وانت مش قادر تستجرئ تقول لهم أن سيد عظيم بيحرر. أديلك سنين في عيلة وانت مختبرة للرب ومش قادر تتكلم عن المسيح. أقول لك على الحل: اقفل على نفسك، ابتدي صلي واطلب الرب بملء جديد بالروح القدس. قول: انا عايز اتملي بالروح القدس، او بلغه اعمال الرسل معموديه الروح القدس. وده اختبار جميل مش كتير بيتكلموا عنه، لكن لما تتملي بالروح القدس هتقدر تشهد عنه وتقول كلامه بكل مجاهره. شهاده عن المسيح: لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. لما تتملي بالروح القدس تعرف تشهد، ولما تملي بالروح القدس تعرف تخدم، ولما تملي بالروح القدس هتقول كلامه بكل مجاهرة، ولما تتملي بالروح القدس هيبقى ليك نفوس كتير انت ربحتها للرب. ربنا يديك نعمة ويديك ملء جديد ويديك بركة جديدة عشان الأيام اللي جاية تقدر تكرمه وتقدر تكرميه، وتقدر كده يقول امتلأ الجميع. بحب الجميع، ولا واحد طلع من العلية مش مليان. والمليان بيعرف يد ويفيض، الفاضي ما بيعرفش يعمل حاجة. وأقول لك على حاجة قبل ما أختم: لو عندك إناء فاضي وإناء تاني فاضي وخبطتهم ببعض، صوت عالي يسمع كل الناس. لكن لو أنا إناءين مليانين وخبطتهم، لو أنت مش قريب ما تسمعش صوتهم. المليان صوته يمكن مش عالي ورنان لكن مؤثر جدا. المليان يعرف يكرم سيده، المليان تقيل في كلامه في تصرفاته. صلي ليك ربنا يديك زيت جديد ومية جديدة عشان تقدر تشهد عنه، تكون مؤمن مختلف ورابح نفوس. والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه، انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى تلات ارباعها. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق، ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا، من أول مواسم السنة اللي هي صيف خريف شتاء ربيع، للساعات بتاعة النهار الليل والنهار وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي، عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامعة 10 وعدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدلي اليدين يكف البيت. الإنسان لو كان كسول إيه اللي هيحصل؟ سقف البيت هيقع، لأنه سقف البيت محتاج صيانة مستمرة. كمان لو الإنسان ده كان زي ما بيقول كده تدلي اليدين، يعني إنسان ما عندوش مبادرة، مش بيبادر، مش بيبتدي، هو إيه اللي هيحصل؟ يكف البيت. يكف البيت يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إن كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء، البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح إن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش هعرف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو إن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير إن الكسل الكتير السقف بيقع إن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه إنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي ومش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي ومش باخد خطوة رغم إن عارف إن الموسم جاي، إن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم إن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد إن سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك إيديك من جنبك وخد خطوة إنك تتأكد إنك أنت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دائرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا كده الوقت اللي جاي نرفع قلوبنا للرب، وبقلوب فعلا مسبحة، بقلوب ساجدة، نرفع له كل تشكرات وكل حمد قلوبنا. فأشعياء 40 يقول كده: كراع يرعى قطيعه، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. وفي مزمور 78 يقول: فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم. هو الراعي الصالح الذي يحمل ويرعى ويهتم بالخراف. وفي مزمور 23 داود بيقول له كده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو يحمل، هو يرعى، هو يهتم. ترنيمة جاية بتقول كده: أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني. هو يعرفك قبل ما صورتك في البطن عرفتك. هو يعينك، يقول كده: لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وأعضدتك بيمين بري. هو لا ينساك، يقول برضو: هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، أما أنا فلا أنساكي. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. هو يهتم. تعالوا نقوله الكلمات دي من قلبنا، وإحنا بنقوله كده: أنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني.

ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، ده كان تاج الاهتمام وأروع تعبير عن اهتمامه، لدرجة أنه ذهب بي إلى الصليب لأنه أحب إلى المنتهى. وصل بي أنه يحتمل الصليب من أجلي ومن أجلك، يقول كده: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تعالوا نقول الكلمات الجاية دي وإحنا بكل امتنان قلوبنا بنمجده وبنعظمه، لأنه هو مستحق. مخلصي ذبحت، على الصليب رفعت، حملت العنت، العمل أكملت، والشيطان سحقت. مجدا لك، مجدا لك.

أولئك أماننا. الأمان أو الشعور بالأمان من أمس الاحتياجات للإنسان، واللي لما مش بيكون عنده الموضوع ده أو الشعور ده قد إيه ده بيؤدي لمشاكل صعبة جدا. وأعتقد أن أيامنا دي أكتر حاجة يمكن بتميزها هو عدم الشعور بالأمان. مفيش أمان ولا ضمان في أي حاجة، ولا في صحة ولا في فلوس ولا في اقتصاد ولا في ناس ولا في عود بشرية ولا في أي شيء ممكن تكون عايز تسند عليه غيره هو. تاني ما جاي بتقول كده: يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. هو بس الأمان والضمان لحياتك ولكل مليك، مفيش غيره اللي تحط ثقتك فيه وتأتمن على نفسك وتكون مطمن كده. راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بي الزمان. يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. تعالوا نقولوا الكلمات الجاية دي مع بعض وإحنا رافعين عينينا عليه، ونجدد من جديد ثقتنا

رافع ايدي بفخر وبعلن، انت يا صاحب الوعد بتضمن انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايامه فيك. ده بقى مفهوم للغنى مختلف بلغة ابراهيم كده، لما قال لملك سدوم: رفعت يدي الى الله العلي، لا اخذن منك لا خيط ولا شراك نعل، لئلا تقول اني اغنيت ابرام. ابدا ابدا ولا يغنيني ولا يملى عني ويكفيني غير بس اللي تجود بيه ايديك. دي لغة اساف: من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. او بمعنى اخر، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. ايه لغتك وايه مفهومك الحقيقي عن الفقر والغنى؟ وايه اولوياتك؟ وعلى ايه ساند وحاطط رجائك؟ تعالوا نرنم الكلمات الجايه دي واحنا بنجدد تاني وتاني كل ثقتنا فيه، ونلقي كل رجانا واملنا عليه. عالي لفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك.

فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي. كلمات مفيبوشس لداود. فعلا يا رب أنت الجدير والأحق بأنك تاخد كل مالية، كل ثقتي وكل رجايا، لأنه أصلا كل مالية هو ملكك. أعطيك أمالي الكبار، أعطيك قلبي خالصا، قدسه في نور ونار. لك يا سيدي محبتي وثقتي، يا ضامنا سلامتي، ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي، وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات دي، لأن هو يستحق أن نهديه الكل.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: الإله اللي بيوصفه أشعياء اللي واقفين حواليه السرافيم وكل واحد بينادي التاني ويقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجد ملء كل الأرض. الإله ده هو نفسه اللي طالب مني ومنك لما نرفع إيدينا ونصلي له ونقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى 1:15 وبيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الإله القدوس ده عايزني أنا وإنت نعيش بالقداسة دي، مش بس عايزنا نعيش بالقداسة، ده كمان عايزنا نعرف أننا قديسين في المسيح يسوع. مرة كده كنت قاعدة في قاعدة حلوة مع صحابي وفتحنا الكتاب المقدس عشان نقرأ ونتعلم مع بعض، وجي السؤال المشهور هو ربنا عايز مننا ايه؟ في ناس اخواتنا بيقولوا انه ربنا خلقنا عشان نعبده، ناس تانية بتقول انه ربنا جابنا هنا علشان دار اختبار، حد تاني بيقولك ربنا خلقنا علشان نتكاثر. لكن لو بصينا على تسالونيكي الاولى 4:3 هنلاقي الشاهد ده بيقول حاجة مختلفة، بيقول ايه؟ هذه هي ارادة الله قداستكم، يعني ربنا خلقني علشان اكون شبهه في القداسة. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا بصصلي على اني مش بس بنته لكن انا كمان قديسة في المسيح. في شواهد تانية كتير بتأكد المعنى ده، هسيبك انت تدور عليها سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. هتبص مثلا في سفر اعمال الرسل او روميا او كورنثوس أو أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي، تيموثاوس، فيليمون أو عبرانيين. دور ودوري على كل الشواهد دي، طلعي منها إزاي بولس الرسول بأكد لنا إن إحنا قديسين في المسيح. في آية برضو أحب أشاركك بيها، بحبها قوي، فلستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. محتاجين نركز ونعرف وندرك ان الهوية بتاعتنا اننا قديسين في المسيح، مش علشان افعال معينة احنا عملناها او افعال هنعملها، يعني مش افعالنا هي اللي هتخلينا قديسين، لا، احنا قديسين في دمه على الصليب ادانا القداسة دي، وبالتالي تصرفاتنا بتنبع من القداسة دي، احنا شبهه في القداسة. لما بتسمعي لفظ قديس أو قديسة بتفكري في إيه؟ هل بتفكري في حد مات؟ حد تقي؟ حد كان بيصوم ويتقشف؟ ولا أنت بتفكر في حد كان بيدي فلوسه للفقراء أو بيعمل أعمال خير؟ القداسة دي دعوة جاية لكل حد فينا، القداسة أسلوب حياتنا. صحيح أننا بنغلط وبنقع وبنضعف وبنتلخبط، لكن ده ما يلغيش الهوية بتاعتنا إن إحنا قديسين، إحنا مدعوين للقداسة دي، بيدعونا ليها الله الآب بالمسيح يسوع. نفسي كده كل حد فينا يدرك معنى إني مكرسة أو مخصصة له، أنا أواني أو أنا وإنت أواني للمجد والكرامة بتاعته هو بس، للاستعمال الإلهي وبس، إحنا قديسين في المسيح. الرؤية دي هتفرق جدا وإحنا بنتعامل مع بعض وإحنا بنتعامل مع المسيح وإحنا بنتعامل مع نفسنا وبنبص لنفسنا على أننا قديسين في المسيح. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن لي وبتعلن لإخواتي قيمتنا في المسيح، بشكرك لأن اسمك بيتقدس في الأرض من خلالي ومن خلال إخواتي، بشكرك لأنك بتحبني وبترفعني تستخدمني لمجد اسمك القدوس. أنا فخورة أني بنت وأني قديسة في المسيح يسوع. يا رب اديني قوة من عندك اني اسلك بهذه القداسة في العالم، اديني اني اكون صورة حلوة ليك علشان لما يشوفوني يمجدوا ابي الذي في السماوات. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن إحنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي إحنا عايزينه ولا اللي إحنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 150.
2: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، سبحوه بصنوق الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا.
3: مكتوب إن المرمي يروى.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إزاي أبقى ماشي مع ربنا والدنيا تهيك كده؟ سؤال بنسأله لنفسنا كتير، ونسيب نفسنا للأفكار اللي بتضعف الإيمان واللي بتعمل إحباط وتساؤلات. نفتح مع بعض إنجيل مرقس 4، هنلاقي يسوع قال للتلاميذ لنجتاز إلى العبر. التلاميذ أطاعوا وأخدوه كمان معاهم في السفينة، يعني هم ماشيين صح، بيطيعوا الرب وماشيين في المشيئة، وده مفتاح مهم للي هيحصل بعد شوية. قبل ما نكمل هقف أسألك سؤال مهم، هو أنت ماشي مع ربنا بتطيعه فعلا، ولا ماشي بتعمل اللي أنت شايفه صح؟ شجعك، كتاب بيقول لنا أنك لما تطيع الرب وتبقى في المشيئة هتجنب نفسك مشاكل كبيرة جدا. مزمور 17 وعدد 5 بيقول تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي، يعني رجلي ما فضلتش تتكعبل. كل ما امشي على خطوتك كل ما رجلي هتمشي صح، مش هتتزحلق في الطرق الغلط. المشيئة الإلهية فيها الضمان والأمان، لكن ده مش معناه انك مش هتواجه مشاكل، معناه انك هتواجهها بطريقة صح. لكن المشاكل موجودة لأن احنا في العالم، والكتاب بيقول ان العالم وضع في الشرير، وده اللي حصل مع التلاميذ. هم مشيوا في المشيئة حسب ما يسوع قال لهم وكان معاهم، لكن وهم في السفينة الكتاب بيقول ايه؟ حدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. وده شيء وارد في العالم، بتتعرض حياتنا لعواصف، وعواصف شديدة جدا. ويسوع قال لنا وطمننا في إنجيل يوحنا 16، قال في العالم سيكون لكم ضيق، توقع. لكن الآية مش بتقف هنا، إحنا مشكلتنا إن إحنا بنقف عند الجزء ده ونتساءل ونسيب نفسنا لأفكار إحباط، لكن بقيت الآية بتقولك ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني العاصفة الشديدة اللي وارد إنها تتكرر وموجودة في العالم بكثرة وكل يوم بتزيد، حياة أولاد الله مميزة في وسط العاصفة دي، حياة أولاد الله مضمونة لأنه هو الضامن وهو اللي بيحمي وهو اللي بيتدخل حتى لو العاصفة شديدة. إنجيل مرقس بيقول لنا كانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، عشان في ناس سمعاني بتقول بس أنا حياتي اللي بتعرض له صعب قوي، كبير قوي، مش عاصفة عادية. النهاردة رسالة ليك، السفينة صارت تمتلئ، حتى لو أنت حاسس بتهديد كبير، النهاردة صانع المعجزات بيقول لك كمل معايا القصة. التلاميذ أيقظوا يسوع وكانوا خايفين جداً وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ ممكن تكون مش شايف ربنا في الوقت الحالي، أو حاسس أنه كأنه مش بيتحرك من أجلك، كأنه بعيد قوي، كأنه مش شايف حاجة. تعال له بصراحة كده زي التلاميذ وقول له رب أنا يمكن أكون مش شايفك، مش حاسس بيك، حاسك بعيد قوي عني، مش متدخل في العاصفة دي. يسوع عمل إيه؟ قام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم. ايه العاصفة اللي في حياتك؟ ايه الريح الشديدة اللي انت بتتعرض لها؟ الرب يأمر العاصفة فتسكت. في آية مشجعة جدا في مزمور 107 بتقول لنا يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. ايا كانت العاصفة اللي انت بتتعرض لها، تعال بكل خوفك، بكل انزعاجك، بكل اضطرابك عنده، وقول له يا رب مشاعري خايفة جدا، منزعجة جدا، شاعر بتهديد، وثق انه هيقوم من اجلك، يقف امام الريح ويعلن النهاية للعاصفة
فتسكن وتسكت وتبكم. تمسك النهاردة الرسالة دي علشانك، ما تقفلش الحلقة من غير ما تيجي بكل مشاعرك المضطربة التعبانة، ما تسيبش نفسك للخوف، ما تسيبش نفسك للأسئلة وللإحباط. تعالى بكل ده، العاصفة هتسكت وتهدأ، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يهدي العاصفة. مكتوب كده: الريح العاصفة الصانعة كلمته، يعني حتى العواصف تسمع كلامه. يا رب بنشكرك لأن معنا القدير، إيه اللي يقدر علينا؟ بكرة حلقة جديدة.

0: ترجيح
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. إزاي يتحول ألد أعداء أي مؤسسة لأعظم مسوقي ليها؟ وفي علم الإدارة هنا بيقول إن التحول ده بيسمى التحول الجذري. النهاردة هنشوف إزاي نور المسيح عمل ريست لعقلية شاول الطرسوسي، وكمان إزاي كسر حاجز العنصرية عند بطرس. شاول كان بيظن إنه بيخدم الله بإنه بيقتل المسيحيين. النور اللي عماه ما كانش عقاب، لأ ده كان بس إيقاف جبري ليعيد ترتيب أفكاره. الله ما محاش شخصية شاول القوية، لأ ده أعاد توجيهها صح. المسيح قال لشاول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ما قالش لماذا تضطهد شعبي؟ لأن ده هو المنطق الإلهي، الرأس بيتألم لأجل الجسد. في نفس الوقت كان بطرس بيحتاج علشان يشوف الملاية مليانة أكل، عشان يفهم إن الخلاص مش حكر على جنسية معينة، وجت رسالة ربنا ليه من السماء: ما طهره الله لا تدنسه أنت. ده الانفتاح العالمي للكنيسة. أعظم ما في قصة بولس مش معجزة النور، بل طاعة شاول. الله بيحب نماذج البشر الصعبة لأنه بيظهر فيها عظمة نعمته. الله مش بيبحث عن السيرة الذاتية النظيفة، لأ هو بيبحث عن القلب اللي قابل لتشكيل إيده. أعظم عدو النهاردة ممكن يكون أعظم خادم بكرة. الله مش بيمحو شخصيتك لما بيغيرك، بالعكس ده بيعيد توجيه شخصيتك. شاول ما فقدش حماسه ولا ذكائه ولا قوته لما بقى بولس، لكن الله وجه المسار الصحيح لتلك الطاقة. الله مش بيهمه صفحات ماضينا قد إيه ومزحومة بالأخطاء ومليانة إيه، هو بيهمه إن أنت هتقوله اليوم: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الصلابة اللي كانت فيك والعناد هيحولها لصلابة في الحق وليونة في الخير. أنت مش خيار تاني عند الله حتى في وسط ضلالك أو بعدك، ده كان بينظر إليك كأنك إناء ثمين وغالي. سيحمل اسمه يوماً، هو يرى الخادم المختبئ داخل المتمرد. والحب المحرر النهاردة بيقولك: أنا مش ناسي ماضيك، أنا بس بستخدم قوتك القديمة في اتجاه جديد. لو كنت حاسس إنك بعيد، افتكر إن طريق دمشق بيبدأ بلمسة نور واحدة مني. ما تسمحش لماضيك إنه يكتف خطواتك للمستقبل اللي أنا رسمه ليك. أنا ما اخترتكش لأنك كامل، أنا اخترتك لأني أقدر أخليك آية لرحمتي ووجه شخصيتك للخير.
لمسة نور واحدة مني قادرة تهد جدران سنين من العتمة. قوم حالاً، طريق دمشق بتاعك بيبدأ بلحظة تسليم حقيقية من القلب، وأنا مجهز لك مكان بين الأمم والملوك. والآية هنا بتقولك: لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. أعمال رسل 9:15. تدريب صغير للتحول. بص لأكبر عيب أو نقطة ضعف في شخصيتك النهاردة وقول في صمت: يا رب خد العيوب دي والقوة القديمة واستخدمها لمجدك ولملكوتك على الأرض في اتجاه جديد. آمين.

تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطينا لأنه إله حي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في سفر الأمثال أصحاح 2، والنهاردة هيكون تأملنا في آية 12 إلى آية 14. بس خليك فاكر معايا أن سفر الأمثال كتبه سليمان، كتب أغلبه، في واحد اسمه لموئيل، واحد اسمه آجور، الاتنين دول كتبوا أصحاح 30 وأصحاح 31. هنا مش حكمة مجرد أفكار، لكن حياة مليانة بطرق مظبوطة تعرف تتصرف صح، وأساس الحكمة دي هو معرفة الله ومخافة الله. كلنا بيبقى عندنا في عربياتنا سنسور، فأنت لو عندك سنسور في العربية بيساعدك أنك يحميك من الخبطات والحوادث والخسائر، تعرف تركن صح، ما تعملش زي يعني. عشان كده المقطع ده اللي قدامنا فيه سنسور روحي وسنسور مهم قوي عشان ما نعملش حوادث، عشان ما تخبطش في حاجات ونخسر حاجات. بيقول كده في أصحاح 2 عدد 12: لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر. إيه اللي بينقذنا من كل الطرق الشريرة دي؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن السنسور في العربية بتاعتك، هنا بيتكلم عن الحكمة ومعرفة الرب وحسن التدبير وطلب وجهه. هنا بيتكلم عن خطرين احنا محتاجين يبقى عندنا سنسور عالي قوي منهم. اول حاجة طريق الشرير. الحاجة التانية، التعبير ده في سفر الامثال اسمه المرأة الاجنبية. يعني المرأة الاجنبية هنا بيتكلم عن الخطية، عن الشر، كل طريق مش حلو شرير بيسميه المرأة الاجنبية. ايه اللي في طريق الشرير بقى بيحذرنا منه محتاجين لسنسور عالي قوي روحي؟ انه كذاب، انه تارك سبيل الاستقامة، انه بيسلك في مسالك الظلمة، سككه مش مظبوطة، فرح بفعل السوء، يتبسط قوي لما يعمل حاجة شريرة، يفرح وكمان يشجع الناس على الشر. 5 ابتهاج بالكذب، 6 طرقه معوجة، 7 ملتوون في طرقهم. المعنى ببساطة الأشرار والشرير مخادعون، ملتوي، بيشجعوا على الشر. خد بالك لو السنسور ما اشتغلش هتكون زي اللي انت ماشي معاه وفي علاقة معاه، بتروح معاه المشاوير، بتقضي معاه وقت، عشان كده لعلاقتك بيه كبيرة هتبقى زيه. اسمع للسنسور. السنسور هو العقل والمعرفة اللي الحكمة السماوية بتملانا بيهم. لما تواظب على قراية الكلمة وطلب الرب كل يوم، هو هيخلي السنسور بتاعك عالي. الخطر التاني اللي محتاجه ومحتاجة يبقى السنسور فيه يعني حساس قوي وواضح قوي، بيسميه المرأة الأجنبية، وده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية. رب معاك ويحفظك، وتبقى دايما عندك سنسور حساس وبيحذرك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله قدام الحق الكتاب الجميل، آية ربنا بعتها لكل حد فينا في إنجيل مرقس إصحاح 16 وآية 17. بيقول كده: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. الإرسالية العظمى في مرقس 16 آخر إصحاح بعد القيامة، الرب بيقول لهم هذه الآيات تتبع المؤمنين. في الحقيقة نفسي بس أعلق على تتبع المؤمنين. هو مين بيجر ورا مين؟ اللي أنا شايفه اليومين دول مش الآيات اللي بتجر ورا المؤمنين، لكن في الواقع المؤمنين هم اللي بيجروا ورا الآيات. بس ربنا عايز يعدل الموضوع شوية، بيقول لك هذه الآيات تتبع، تيجي ورا المؤمنين، وحيثما وجد مؤمنين توجد الآيات. احنا النهاردة بنجري، فلان بيعمل كذا، فلان بيصلي الكذا، هناك بيحصل كذا، لكن الوضع الطبيعي مش احنا اللي نجري ورا الحاجات دي، لكن هي اللي المفروض كتابيا تجري ورا المؤمنين. يقول كده رب يسوع ان المؤمنين حيثما وجدوا في كل العالم وجدت الآيات والعجائب. يقول اول حاجة: يخرجون الشياطين باسمي. ونفسي أقول أنه إخراج الشياطين ده مش من موهبة من مواهب الروح القدس. ما فيش في المواهب اللي موجودة في رومية 12 ولا كورنثوس الأولى 12 ولا أفسس 4 تقول أنه في موهبة اسمها إخراج الشياطين، لكن إخراج الشياطين ده في الحقيقة سلطان ممنوح لكل مؤمن حتى لو بقاله في الإيمان اليوم. طب ليه مش كل المؤمنين بيخرجوا شياطين؟ لأن مش كل المؤمنين مصدقين. لو مؤمن حي يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، دي سلطان، ده سلطان ممنوح لأصغر مؤمن حتى لو بقاله في الإيمان يوم. يتكلمون بألسنة جديدة، حق، لكن كمان ليهم حماية. يقول كده: إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، دي حماية ليهم، لكن يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. المؤمنين حطوا ايديهم على المرضى يبرؤون. هل لينا الثقة ان احنا بنصلي فربنا يأيد الصلاة دي وصلاة الايمان تشفي المريض؟ يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. هل الكنيسة بتمارس الحق ده والمؤمنين بيمارسوا الحق ده؟ الارسالية العظمى، ربنا حاطط في الارسالية دي انه الايات تتبع المؤمنين. الرب بيقول لهم كده: اذهبوا الى العالم اجمع واكرذوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. الاية اللي بعديها على طول: وهذه الايات تتبع المؤمنين. الارسالية العظمى ارسالية كاملة، مش بس بالكلام لكن مؤيدة بالفعل. بص عدد 20 في نفس الاصحاح يقول ايه: اما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم. شوف الرب شغال معهم، الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. هل زمن المعجزات انتهى؟ حيثما وجد المؤمنين توجد الآيات والعجائب، والله يؤيد الكلام بالآيات والعجائب. ربنا يؤيد. أنا بصلي لكل حد بيسمعني وأنا أولكم، يا رب في اسم المسيح اللي لينا عندك والحق الكتابي، حق الكتابي، مش هنجر ورا الآيات والعجائب، لكن أنا أثق أنك أنت تأيد كلمتك بالآيات التابعة، تأيد كلمتك يا رب بالقوة الحقيقية. كنيسة تكون مرهبة كجيش بألوية، ليها هيبة وسط المجتمع وليها هيبة وسط المكان اللي موجودة فيه. يا رب الكنيسة تحط إيديها على المرضى وعلى اللي عليهم أرواح شريرة والمؤمنين الأيام اللي جاية تستخدمهم بقوة. وأنا بشكرك لأجل السلطان الممنوح للمؤمنين، بس ادينا نستقبل اللي على قلبك. الإرسالية العظمى مؤيدة بقوة وعمل الروح القدس فينا وبينا. أصلي ليك ربنا يستخدمك بركة لناس كتير بقوة عجيبة، وديك كلام مؤيد بالآيات التابعة. والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني مالكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت متقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت أنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. أنت عارف أننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال إنك أنت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على أولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا: تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل أذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتفكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة ليه، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا، كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا، صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا ما أقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمتهولي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء، وما فيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايما متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. في مزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله، ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشيلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

0: جعلت الرب أمامي في كل حين.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الرئيس لحد أصغر طفل مولود إحنا بين إيدك. قول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه. احفظ بلدنا يا رب، إحنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق يا رب إن أنت أمين وصالح وبتكمل وعدك، وإن أنت مش بتسيبنا حتى لو إحنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب أن أنت اللي بتعمله كله صالح وكله أمانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أجمل ما في إيماننا المسيحي إن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي إن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، إيه اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقول له يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

اهلا بيكم في حلقه جديده من تسبيح على الهوى. انا اكرم حليم ومعايا مراتي الجميله كريستين ومعانا شيرلي اشرف. هنكون معاكم الوقت اللي جاي فنكون بنسبح الرب وبنعبده مع بعض. ما عندناش حاجه نقدمها لكن كل اللي في قلبنا محبه وشكر وامتنان وعرفان بالجميل للرب. في مكانك كده لو في العربيه ولا في الشغل ولا في البيت وسط الدوشة، ارفع قلبك معايا وغمض عينيك. تعال كده نترمي قدام الرب. أنا أول واحد جاي، عندي مشاكل كتير وعندي أمور كتير ممكن أتحجج بيها علشان ما أقعدش قدام الرب، لكن بالعكس اتعودت أنه في الوقت اللي زي كده أجي قدام الرب وهو يشيل، أحط كل الأمر قدامه وكل شيء يبان مستحيل أو صعب أو يثقل كاهلي أحطه قدامه وهو يقدر يتصرف. جاي لك النهاردة بالمشاكل، بالتعب، بالهموم، بالظروف، بالأفكار، وإحنا واثقين أنه مفيش أي حاجة تقدر ترتفع قدامك، كل الأكام تنخفض، مفيش أي حاجة قصاد المسيح. أنت شلت خطايانا وفادتنا، فكم بالحري الأمور الدنيوية اللي بنعدي بيها، فكم بالحري الأفكار اللي بتجيلنا. أنت شلت الدينونة فبنضمن معاك أيضا كل شيء. كيف لا يهبنا أيضا كل شيء. جايين نرفع اسمك النهاردة ونسبحك واثقين أن كل ده يقع قدامك، كل دي قشور قدامك. قدامنا احنا تبان جبال وصعاب، لكن قدامك انت قشور. ادينا نفرح بيك، ادينا نسبحك، ادينا نرفع ايدينا ونرفع قلوبنا ونعلق عينينا عليك ونتلامس مع شخصك النهاردة. نقدم لك كل التسبيح لك يا سيدي.

0: مساء الخير. أنا كريستين، مرات الراجل الجميل ده برضو. كنت عايزة أشارك معاكم حاجة صغيرة. كنت الصبح وأنا باخد خلوتي كنت بقرا في إصحاح، في تكوين إصحاح 14 في عدد 21. الإصحاح ده بيتكلم فيه عن الحرب اللي كانت بين 4 ملوك وخمس ملوك، وكان في منها سدوم وفيها اتسبى لوط ابن أخو إبرام. فراح إبرام عشان يخلص لوط. ففي عدد 21 يتقال كده: وقال ملك سدوم لإبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال إبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. وأنا بقرأ في الكلمات دي حسيت أنه في كلمة كده دايما أكرم يقولها، يقولك عنجهية. فحسيت أنه يعني إبراهيم يتكلم بعنجهية، لو أنا مش عايز منك حاجة هتديني إيه أنت؟ بس حسيت أنه إبرام أو إبراهيم ما قالش كده من فراغ، لكن هو قبلها بيقول له: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، وكأنه بيقول له أنا إيدي رفعتها لمالك السماء والأرض، فأنت مش هتقدر تملى إيدي باللي هو هيدهوني، فإيه اللي أنت هتدهوني جنب الحاجة اللي هو هيملى بيها إيدي؟ فانبهرت بإبراهيم وهو بيكرم الله بأنه يقف ويقول له أنا مش عايز منك حاجة خالص. فيجي بعديها الإصحاح اللي بعده على طول، فيجي الرب يقول كده: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. وكأن الرب يقول له أنت تكرمني قدام الناس وتقول له مش عايز منك حاجة، وتعلى فوق الملوك دول وتعلى فوق الحاجات اللي هم هيدوها لك، بس أنا جاي أقولك أنه أنا أجرك الكثير جدا. فلو أنت شفت أنه دول ما يملوش عينيك ولا دول يملوا إيديك، فثق أنه أنا هكون أجرك الكثير جدا. وكأنه الرب يقول له زي ما أكرمتني أنا لازم أكرمك.
1: وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت
0: مش راح ترضيك.
1: عالي الفوق أنا رافع إيدي. رنموا معايا شيري كريستين.

0: في الجزء بتاع عبرام ده في حاجتين كنت عايزة أقولهم. إنه أول حاجة كنت بفكر فيها إنه أوقات بيبقى إكرام الرب إكرام مادي. فإبرام قرر إنه مش هياخد غناء من ملك سدوم, بس قرر إنه هياخد غناء من حتة تانية, في حد تاني هيملاله إيديه. ورب عمل كده فعلا وأكرمه ماديا جدا وخلاه غني جدا وعنده حاجات كتير جدا. مش بس كده, لكن حسيت إنه كتير ما في أشغالنا ممكن في مننا بيتحط في موقف إنه طب أجيب الإكرام المادي بدراعي. في جزء من الشغل بيبقى فيه شطارة, محدش ينكر ده, بس في جزء هل أنت ممكن تمد إيدك لملك سدوم وتاخد من ملك سدوم, لكن
1: بتقول قبيح تقصد يعني
0: بالضبط, ولا ساعات بيبقى لينا سكك كده نحاول نجيب بيها. بس الرب ما بيكرمش بده, بيكرم أكتر اللي بيكرمه. فلو أنت قررت إنه أنت تبقى رافع عينك لي ومستني إنه هو اللي يملأ ديك ومستني إنك تاخد الإكرام والغنى من إيده غير لما تاخدها بدراعك وتحاول تعملها بشكل مختلف. لكن الحاجة كمان اللي فرقت معي, قعدت أفكر يا رب طب وهل هو كل إكرامك بيبقى فلوس؟ هل ناس كتير اللي مش عارفة تبقى في غنى أبرام ولا نص غنى أبرام وكده ما شافوش الإكرام من بين إيدك؟ وحسيت الرب يقول لي إحنا بس اللي دايماً عينينا بتبص على يمكن الفلوس, بنحس بيها المادية بنحس بيها بالإكرام بتاع الرب,
1: ما بناخدش بالنا من الإكرام التاني
0: بالزبط. فجي قدام عيني شخصية زي رعوس, فيتقال عليها في إصحاح 2 إنه فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. وكأنه الإكرام بتاع الرب الرعوس إنه وجدت نعمة في عيني بوعز. فمش دايما إكرام الرب بيبقى فلوس, مش دايما إكرام الرب بيبقى غنى, بس ساعات إن إحنا نلاقي نعمة في عينين الناس ده في حد ذاته إكرام من الرب. ورعوس سبقت, رعوس مشيت مع حماتها وسابت بلدها وسابت أهلها وسابت كل حاجة, ويرجع الرب يقول حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني. أكرمته وسابت بلدها ومشيت ورا حماتها, فيجي هو يديها نعمة في عينين بوعز وتبقى من النسل اللي يجي منه الرب يسوع. ساعتها قال لي مش كل الإكرام إكرام مادي, عشان إحنا كلنا غصب عنا بنبص على الماديات. لكن أوقات لو اديتك نعمة في عينين مديرك, نعمة في بلد أنت ما تعرفي, هو شعوس كانت مغتربة تعتبر في بلد مش في بلدها, بس إنها تروح بلد غير بلدها والله يديها نعمة وتتجوز زي ما بيقولوا واحد من كبارات البلد ويجي من نسلها الرب يسوع. فكأنه بيقول ده إكرام. أيوة. فمش بس الإكرام بيكون كده, لكن أنا ممكن أكرمك لو أنت مغترب في بلد مش بلدك, ممكن الله يكرمك في البلد اللي أنت فيها, يكرمك بنوديك نعمة في عين مديرك, يكرمك في نوديك نعمة في عينين ناس أنت أول مرة تشوفهم وتسكن وسطيهم وتشتغل وسطيهم. أنا معرفش, بس حاسة أنه لو أنت حد مش في بلدك الله يقدر يديك نعمة في عينين أي حد أنت بتقابله, وده نوع من أنواع الإكرام لو أنت أكرمته.
1: ده حقيقي, ينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك. العدد التالي بيقول أسكب عندك طيبي وأنا عند قدميك لأني لقيت النصيب الصالح, زي مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها, أنت طيبي ونصيبي كل جمالي فيك.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: عاوزه اراجع معاكي شويه تفاصيل صغيره. انت جميله، ذكيه، مخلوقه على صوره الله ومثاله، فهماني؟ اوعي تشكي انك طيبه، لذوذه، لطيفه، فريده، مختلفه في وسط البنات والستات. انت تستحقي الحب والاهتمام والرعايه. انت عمرك ما كنتي تقل او حمل على ابوك السماوي. انت غاليه وثمينه في عينيه. افتكري دايما انك كنز، الماس ذو قيمه عاليه. انت ورده جميله ريحتها حلوه في كل حته بتروحها. انت عظيمه، رائعه، لؤلؤه كثيره الثمن، من اجمل ما خلقه الله، لانك بنت وحبيبته وغاليه على قلب الاب. ما تشكيش في الكلام ده ولا تصدقي اي كذبه بتقول عنك غير كده. انت قيمتك مش في الميزان والارقام اللي عليه، ولا قيمتك في الذهب اللي لابساه، ولا العربيه، ولا الجواز، ولا الاطفال، ولا الشغل اللي بتشتغليه، ولا اسرتك، ولا حسبك ونسبك. انت قيمتك في حد ذاتك انت، لانك بنت الملك. انت قيمتك مش في لبسك، ولا لون شعرك، ولا ماركات الجزمه اللي بتلبسيها. انت قيمه اعلى من عدد اصحابك البنات والاولاد. انت اقيم من نمرتك في الامتحانات. انت اقيم من عدد المتابعين لبوستاتك على المنصات المختلفه. قيمتك اعلى من كل ده. ليه؟ لان اعين الاله الخالق تراكي ذات قيمه لدرجه انه مات من اجل خلاص نفسك. رؤيتك لنفسك ملهاش علاقه برؤيه المسيح ليك، سواء بتحبي نفسك او بتكرهيها، بتقدريها ولا لا. صدقيني انت محبوبه، سواء انت على قمه النجاح او في اسفل القاع، ايا كانت المرحله العمريه اللي انت فيها. انت غاليه، انت رائعه في عينيه. افهمي قيمتك وعيشي القيمه دي واخرجي بيها واطمني. من فضلك اعرفي انه اداكي مواهب كتيره تخليكي قويه وقادره على حاجات كتيره في حياتك. خشي اقري واعملي سيرش واسمعي عن واقري عن أستير، رعوث، مرثا، مريم العذراء، عملوا ايه في مجرى وحياة الشعوب. انت جواكي الروح القدس اللي كان جواهم. صدقي انك مخلوقة على صورته ومثاله. صدقي انك اكثر من رائعة. اكتشفي نفسك في المسيح وحطي قدراتك بين ايديه، لانه عاوز يستخدمك. ركزي كده معايا شوية، هو عايز يستخدمك. بعدها لك تاني، هو عايز يستخدمك زي ما استخدمني أنا شخصيا عشان آجي النهاردة وأقولك الرسالة دي. اسمعيني لو سمحتي، أي أصوات تانية بتقولك إن أنت ما تعرفيش، ما تفهميش، ما تقدريش، ردي عليها ورددي الكلام ده. قولي أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا عندي مواهب وقوة الروح، أنا بنتهرك أيها الشيطان، اخرس، ابكم، أنت ملكش سلطان عليا، أنا بنت الإله الحي خالق الكون. تشددي وتشجعي حبيبتي، أنت محبوبة، أنت رائعة في المسيح. أبونا السماوي، أنا جاية أقول لك أشكرك على الرسالة دي، إنك بتفكرني بيها وبتفكر إخواتي البنات بيها. أشكرك يا رب إنك بتحبني وموت علشاني. أشكرك يا رب إنك بتديني حياة وبتديني حياة أفضل. أنا جاية بسلمك كل أفكاري وأحلامي وطموحاتي، جاية بسلمك مواهبي وقدراتي اللي أنت اديتهالي، وأقول لك استخدمها يا رب، استعملني يا رب عشان أبارك اسمك في كل مكان أروح. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 140 لإمام المغنين، مزمور لداود.
2: أنقذني يا رب من أهل الشر، من رجل الظلم احفظني. الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم اليوم كله يجتمعون للقتال، سنوا ألسنتهم كحية حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظني يا رب من يدي الشرير، من رجل الظلم أنقذني. الذين تفكروا في تعثير خطواتي، أغفل المستكبرون فخا وحبالا، مدوا شبكة بجانب الطريق وضعوا لي أشراكا. قلت للرب أنت إلهي، أصغي يا رب إلى صوت تضرعاتي. يا رب السيد قوة خلاصي، ظللت رأسي في يوم القتال. لا تعطي يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده يترفعون. أما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم، ليسقط عليهم جمر ليسقطوا في النار، وفي غمرات فلا يقوموا. رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. قد علمت أن الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين. إنما الصديقون يحمدون اسمك، المستقيمون يجلسون في حضرتك.

رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

تطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إزاي أبقى ماشي مع ربنا والدنيا تهيك كده؟ سؤال بنسأله لنفسنا كتير، ونسيب نفسنا للأفكار اللي بتضعف الإيمان واللي بتعمل إحباط وتساؤلات وتساؤلات. نفتح مع بعض إنجيل مرقس 4، هنلاقي يسوع قال للتلاميذ لنجتاز إلى العبر. التلاميذ أطاعوا وأخدوه كمان معاهم في السفينة، يعني هم ماشيين صح، بيطيعوا الرب وماشيين في المشيئة، وده مفتاح مهم للي هيحصل بعد شوية. قبل ما نكمل هقف أسألك سؤال مهم، هو أنت ماشي مع ربنا بتطيعه فعلا، ولا ماشي بتعمل اللي أنت شايفه صح؟ أشجعك، كتاب بيقول لنا أنك لما تطيع الرب وتبقى في المشيئة هتجنب نفسك مشاكل كبيرة جدا. مزمور 17 وعدد 5 بيقول تمسكت خطواتي بآثارك فما زلت قدماي، يعني رجلي ما فضلتش تتكعبل. كل ما امشي على خطوتك كل ما رجلي هتمشي صح، مش هتتزحلق في الطرق الغلط. المشيئة الإلهية فيها الضمان والأمان، لكن ده مش معناه انك مش هتواجه مشاكل، معناه انك هتواجهها بطريقة صح. لكن المشاكل موجودة موجودة، لان احنا في العالم، والكتاب بيقول ان العالم وضع في الشرير، وده اللي حصل مع التلاميذ. هم مشيوا في المشيئة حسب ما يسوع قال لهم وكان معاهم، لكن وهم في السفينة كتاب بيقول إيه؟ حدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ. وده شيء وارد في العالم، بتتعرض حياتنا لعواصف، وعواصف شديدة جدا. ويسوع قال لنا وطمننا في إنجيل يوحنا 16، قال في العالم سيكون لكم ضيق، توقع. لكن الآية مش بتقف هنا، إحنا مشكلتنا إن إحنا بنقف عند الجزء ده ونتساءل ونسيب نفسنا لأفكار إحباط. لكن بقيت الآية بتقولك ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، يعني العاصفة الشديدة اللي وارد إنها تتكرر وموجودة في العالم بكثرة وكل يوم بتزيد، حياة أولاد الله مميزة في وسط العاصفة دي، حياة أولاد الله مضمونة، لأنه هو الضامن وهو اللي بيحمي وهو اللي بيتدخل حتى لو العاصفة شديدة. إنجيل مرقس بيقول لنا كانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، عشان في ناس سمعاني بتقول بس أنا حياتي اللي بتعرض له صعب قوي، كبير قوي، مش عاصفة عادية. النهاردة رسالة ليك، السفينة صارت تمتلئ، حتى لو أنت حاسس بتهديد كبير، النهاردة صانع المعجزات بيقولك كمل معايا القصة. التلاميذ أيقظوا يسوع وكانوا خايفين جدا، وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ ممكن تكون مش شايف ربنا في الوقت الحالي، أو حاسس أنه كأنه مش بيتحرك من أجلك، كأنه بعيد قوي، كأنه مش شايف حاجة. تعال له بصراحة كده زي التلاميذ وقوله رب أنا يمكن أكون مش شايفك، مش حاسس بيك، حاسك بعيد قوي عني، مش متدخل في العاصفة دي. يسوع عمل إيه؟ قام وانتهر الريح وقال للبحر أسكت ابكم. إيه العاصفة اللي في حياتك؟ إيه الريح الشديدة اللي أنت بتتعرض لها؟ الرب يأمر العاصفة فتسكت. في آية مشجعة جداً في مزمور 107 بتقول لنا يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، أياً كانت العاصفة اللي أنت بتتعرض لها. تعال بكل خوفك، بكل انزعاجك، بكل اضطرابك عنده، وقول له يا رب مشاعري خايفة جداً، منزعجة جداً، شاعر بتهديد، وثق أنه هيقوم من أجلك، يقف أمام الريح ويعلن النهاية للعاصفة.
فتسكن وتسكت وتبكم. تمسك النهاردة الرسالة دي علشانك، ما تقفلش الحلقة من غير ما تيجي بكل مشاعرك المضطربة التعبانة، ما تسيبش نفسك للخوف، ما تسيبش نفسك للأسئلة وللإحباط. تعالى بكل ده، العاصفة هتسكت وتهدأ، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يهدي العاصفة. مكتوب كده: الريح العاصفة الصانعة كلمته، يعني حتى العواصف تسمع كلامه. يا رب بنشكرك لأنه معنا القدير، إيه اللي يقدر علينا؟ بكرة حلقة جديدة.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب احنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين ان هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفوسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا، وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس. النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة. جدعون كان بيعمل حاجة مهينة جدا، بيخبط القمح في معصرة، مكان تحت الأرض مخصص للعنب، بدل البيدر العالي. ليه عمل كده؟ خايف من الأعداء. في وسط الخوف والذل ده ظهر له ملاك الرب وقال له جملة غريبة جدا: الرب معك يا جبار البأس. جدعون التفت وراه كده وافتكر إن الكلام ده لحد تاني. أنا جبار بأس؟ أنا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم إن الله مش بيدعو المؤهلين أبداً، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جداً من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل، وطبعا لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعه من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايماً إن الله لم يغير ظروف جدعون في الأول، بل غير لقبه في عين نفسه. أنت مش زي ما بتحس، أنت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الإنسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس،
0: ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك لانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي والحق، وهيكون لك الطريق الصح وحياة جديدة ليك. داود النبي بيقول كده في مزمور 73: وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. ارجع والتصق، بالرجوع تسترد كل ما خسرته وسرقه العدو منك. يا رب ساعدنا نعمل زي داود، نجري عليك ونسألك أنت مش أي حد تاني. ادينا يا رب قلب يحبك ويطلبك ويلتصق بيك فيكون قلب حكمة. يا من ترى فيا جبار بأس بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة، ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا، اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في سفر الأمثال أصحاح 2، والنهاردة هيكون تأملنا في آية 12 إلى آية 14. بس خليك فاكر معايا أن سفر الأمثال كتبه سليمان، كاتب أغلبه، في واحد اسمه لموئيل، واحد اسمه آجور. الاتنين دول كتبوا أصحاح 30 وأصحاح 31. هنا مش حكمة مجرد أفكار، لكن حياة مليانة بطرق مظبوطة تعرف تتصرف صح. وأساس الحكمة دي هو معرفة الله ومخافة الله. كلنا بيبقى عندنا في عربياتنا سنسور، فأنت لو عندك سنسور في العربية بيساعدك أنك يحميك من الخبطات والحوادث والخسائر، تعرف تركن صح، ما تعملش زي يعني. عشان كده المقطع ده اللي قدامنا فيه سنسور روحي وسنسور مهم قوي عشان ما نعملش حوادث، عشان ما تخبطش في حاجات ونخسر حاجات. بيقول كده في أصحاح 2 عدد 12: لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء، المبتهجين بأكاذيب الشر. إيه اللي بينقذنا من كل الطرق الشريرة دي؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن السنسور في العربية بتاعتك، هنا بيتكلم عن الحكمة ومعرفة الرب وحسن التدبير وطلب وجهه. هنا بيتكلم عن خطرين احنا محتاجين يبقى عندنا سنسور عالي قوي منهم. اول حاجة طريق الشرير. الحاجة التانية، التعبير ده في سفر الامثال اسمه المرأة الاجنبية. يعني المرأة الاجنبية هنا بيتكلم عن الخطية، عن الشر، كل طريق مش حلو شرير بيسميه المرأة الاجنبية. ايه اللي في طريق الشرير بقى بيحذرنا منه محتاجين لسنسور عالي قوي روحي؟ انه كذاب، انه تارك سبيل الاستقامة، انه بيسلك في مسالك الظلمة، سككه مش مظبوطة، فرح بفعل السوء، يتبسط قوي لما يعمل حاجة شريرة، يفرح وكمان يشجع الناس على الشر. 5 ابتهاج بالكذب، 6 طرقه معوجة، 7 ملتوون في طرقهم. المعنى ببساطة الاشرار والشرير مخادعون، ملتوي، بيشجعوا على الشر. خد بالك لو السنسور ما اشتغلش هتكون زي اللي انت ماشي معاه وفي علاقة معاه، بتروح معاه المشاوير، بتقضي معاه وقت، عشان كده لعلاقتك بيه كبيرة هتبقى زيه. اسمع للسنسور. السنسور هو العقل والمعرفة اللي الحكمة السماوية بتملانا بيهم. لما تواظب على قراية الكلمة وطلب الرب كل يوم، هو هيخلي السنسور بتاعك عالي. الخطر التاني اللي محتاجه ومحتاجة يبقى السنسور فيه يعني حساس قوي وواضح قوي بيسميه المرأة الأجنبية، وده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية. رب معاك ويحفظك، وتبقى دايما عندك سنسور حساس وبيحذرك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، واحنا بنتقابل حوالين كلمة ربنا وفي سفر التكوين اصحاح 19. خلينا أقرأ معاك آية 17. يقول لما الملكين راحوا يطلعوا لوط من سدوم، يقول ولما أخرجاهم إلى خارج أنه قال أهرب لحياتك ولا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، أهرب إلى الجبل لألا تهلك. حقيقة الفرق ما بين تكوين 18 وتكوين 19. تكوين 18 الرب جاب ملكين وزار إبراهيم واتغدى مع إبراهيم، وانتهى تكوين 18 بالوعد بإسحاق. تكوين 19 الرب ما راحش مع الملكين، والملكين راحوا لوحدهم، كانوا مصرين يباتوا في سوق المدينة. وفي الحقيقة انتهى تكوين 19 بحريق سدوم وعمورة. تكوين 19 الملكين أشفقة على لوط، عايزين يخرجوه هو ومدامه زوجته وأولاده، يخرجوه من سدوم، لكن قلب مرات لوط كان متعلق بسدوم فبصت وراها، وكلنا عارفين القصة أن هي بقيت عمود ملح. لكن كان الملكين بينبهوا لوط وكل بيته أهرب لحياتك ولا تنظر إلى وراء. حقيقة في دوائر في حياتنا كتير محتاجة للهروب، محتاجة أن احنا نيجي في وقت من الأوقات نهرب، يعني زي الكتاب ما بيوصي كده، أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. نشوف يوسف في يوم من الأيام مرات فطفار مسكت في ثيابه وكانت عايزة تفعل معه الشر. يقول في تكوين 39 وعدد 10 اتكلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها ليضجع بجانبها ليكون معها. يوما فيوما فيوما كل يوم يوسف اتعود يهرب، لكن جت في يوم من الأيام وقفت في مكان مستتر ومسكت في ثياب يوسف بإحكام، لو ما عملتش معاه الخطية هتدخل السجن. بس كان رد فعل يوسف أنا قضى عمري كله في السجن ولا أكسرش قلب سيدي، وساب الثياب وهرب. حقيقة قداسة البابا شنودة كتب في يوم من الأيام شعر على لسان يوسف، قال لزوجة فطفار إن كنت تريد الثوب فخذيه إن قلبي ليس فيه. أنا أسيب الثياب وأهرب لكن قلبي في إيد الرب. مرات كتير في أمور في حياتنا، يمكن حد يسمعني مستعبد لحاجة معينة، يمكن لمواقع، يمكن لعلاقة، يمكن لنوع من الإدمانات المعينة، لكن ربنا النهاردة عايز يقولك أهرب لحياتك. تقدر النهاردة، يمكن ربنا بيكلمك أنت كلام خاص، أيوة أنت اللي بتسمعني دلوقت، ربنا بيقولك في دوائر في حياتك محتاج تهرب منها، دوائر محتاجة تحرر منها، ربنا عايز يطلعك من الدائرة اللي أنت فيها. تقبل النهاردة أن الروح القدس يهرب بيك وديك معونة من كل دايرة لا ترضي الله؟ ايه الدوائر اللي في حياتك اللي مش قادر تطلع منها وحس انك مربوط فيها؟ رب ارسل الملكين ياخدوا بايد لوط عشان يطلعوه. رب هيبعت لك معونة يطلعك من اللي انت فيه، بس لو انت عايز، لو انت طالب، ربنا يقدر النهاردة يديك انك تهرب من كل دوائر الضعف، كل دوائر الذل والمهانة اللي بتعبر فيها. أنا أثق أن الروح القدس بيبعت الكلام ده ليك مش صدفة، لكن ربنا بيسمعك الكلام ده لأنه بيحبك ولأنه بيشفق عليك ولأنه عايز يمسك بإيديك ويقولك أهرب لحياتك. حياتك أهم بكتير من متعة وقتية تدوم لدقايق أو لوقت قصير. الكتاب قال كده أن فرح الفاجر للحظة، فرح الفاجر قصير قوي، لكن يقول نحاميا للشعب فرح الرب هو قوتكم. فرح يدوم، فرح يخليني أقدر أعبده وأقدر أفرح بيه. عزيزي المستمع، ربنا بيحبك قوي وانت غالي في عينيه قوي، ويقدر ربنا النهاردة يطلعك من اللي انت فيه ويديك نعمة ويديك بركة، وتختبر يعني حرية مجد أولاد الله، وتختبر المكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أصلي لأجلك وأصلي لحياتك وأصلي الأيام اللي جاية لخدمتك وأصلي أن ربنا يستخدمك بركة لناس كتير، ونتقابل مع بعض في أي وفكرة جديدة والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وانا بصلي كنت حاسة ان كمية الحرب اللي على القعدة بتاعتي مع ربنا غير عادية، وكنت بقول له كمية الحرب على قعدتي معاك بقت مش معقولة. كل يوم مشاكل شكل ومشاغل شكل واختراعات يومية، المهم أبقى مش عارفة أقعد، وإن قعدت أبقى منهكة وراسي تقيلة وأبقى مش عارفة أعمل إيه في روحي. لكن شكرا ليك كل يوم متاح ليا ومستعد تقابلني، وأول ما شد حيلي كده وأصبر في قعدتي وقاوم ألاقيك حاضر ومتواجد. إيه الشرف ده، وإيه النعمة دي، والباب المفتوح ده، والقبول الغير عادي. مش عارفة أقول لك إيه، إحساسي بقربك مني بيفرحني قوي. إحساسي إن قادرة وعارفة أقابلك وأسمع منك فارق معايا جدا. علاقتي بيك نقلت حياتي في حتة تانية، وإيماني كمان اتنقل معايا. بساطة اللقاء بينا مشجعاني جدا. الحياة معاك مش معقدة ومليانة طقوس وتجهيزات، لكن محتاجة تصديق وبساطة وقبول إنك فعلا اديتنا الحق ده، إننا نقابلك ونتكلم معاك، وحقنا إننا نسمع صوتك ونعرف نميزه. لو فضلنا نشك إنك ممكن تتكلم لينا لعدم استحقاقنا، عمرنا ما هنعرف نسمعك. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيكلمني وبيقول لي سماع صوتي مشكلة كبيرة مقابل أولادي. معقول بيكلمني؟ معقول ده صوته؟ معقول هيرشدني؟ آه ممكن يكلم فلان أو فلانة، لكن أنا لأ، أنا أصلي مش عارف أسمع وهو مش بيكلمني. بصلي وصلي وصلي وأقوم وهو مش بيقولي حاجة. اتحرموا من حق موهوب ليهم كلهم في يسوع، اللي قال في يوحنا 10 وعدد 27-30 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. في الجزء ده يسوع بيأكد لكم إن الأبناء من حقهم يسمعوا صوته ويميزوه كويس عشان ما يمشوش ورا أي حد يضللهم. في إصحاح 10 من إنجيل يوحنا والأعداد من 2-5 بيقول لهم وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. وفي عدد 16 يقول كده ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا. فيحصل بقى معاهم إيه لما يجوا؟ فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. سماع صوتي أمر لازم تستقبلوه في قلوبكم بالإيمان وتصدقوا فيه وتدركوا إنه من حقكم، وما تقبلوش إنكم ما تسمعوش لإني بتكلم. وعندي رد لأمور كتيرة بتسألوني فيها، وعندي توجيه وإرشاد لحياتكم، عندي كلمات حب ومرات كلمات عتاب. علاقة عايز أعيشها معاكم بكل أبعادها، مش علاقة من ناحية واحدة، مش لأني روح أبقى مش بتكلم. يسوع هو منطوق كلامي، العالم ده اتخلق بكلمة وأنا لسه بتكلم، وعندي كلام كتير عايز أقوله ليكم، عايز أشارككم قلبي وتشارك معاكم في كل اللي بفكر فيه. مزمور 25 وعدد 8-9 بيقول كده الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاة الطريق يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. طيب هعلم ازاي ودرب ازاي من غير ما اكون بتكلم، من غير ما افهمك ازاي هتتعلم؟ في عدد 14 بيقول كده: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وفي الترجمة العربية بيقولها كده: يشرك الله خائفيه في أسراره، يعلمهم معنى عهده. أنا عايز أشارككم بأسراري، أعلن ليكم أمور جوه قلبي زي ما عملت مع إبراهيم. في تكوين أصحاح 18 وعدد 17 بيقول كده: فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ في الترجمة المبسطة يقولها: كيف أخفي عن إبراهيم ما أوشك أن أفعله؟ ده سؤال استنكاري. معقول أعمل كده مع إبراهيم اللي دخلت معاه في علاقة وعهد وكنا أصدقاء؟ في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 23 يقول كده: وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، ودعي خليل الله. خليل تعني الصديق الوفي الودود. دي كلمات اتقالت عن إبراهيم وعلاقته معايا، وأنا عايزكم أصدقاء أحباء. العبد مش لازم يعرف اللي سيده بيعمله، لكن الابن لازم يعرف أبوه بيفكر في إيه وناوي يعمل إيه. وإنتم أبناء وأحباء. في سفر الخروج أصحاح 33 وعدد 11 بيقول: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإنتم في العهد الجديد بيسوع وبحلول الروح القدس فيكم، الامتياز ده بقى ليكم أقوى ومتاح للجميع. في العهد القديم كنت بكلم أفراد معينة لدورهم المؤثر في الملكوت وفي الخطة المعدة مسبقاً للفداء، لكن بعد ما تشق الحجاب بيني وبينكم بقيتم أبناء، وبقى حقكم ليكم كامل، وحقكم في أبوكم تعرفوا صوته وتسمعوه، وتدوا فرصة لأرواحكم تستقبل كلامه، تهدوا قدامه عشان تقدروا تسمعوا. اللي بأكده ليكم أني بتكلم، بس الدوشة اللي حواليكم مش سايبة فرصة تسمعوا. وعدم ثقتك وثقتك أني بكلمك وبكلمك أنت بالذات قافلة فرصة أنك تسمعني وتحس في قلبك بكلامي. وسماع صوتي في أرواحكم بيحتاج تدريب، إنك تعرف تميز صوتي من كل الأصوات اللي بتسمعها حواليك، وتصدق في اللي بتستقبله وتسمع ليه وتتجاوب معاه، ده محتاج تدريب. وبالوقت سماعك لصوتي هيبقى أسهل، وهيبقى جواك تأكيد أكتر وأكتر. مفيش سبب واحد يخليني أعامل ولادي من غير ما أتكلم معاهم. الكلام والتواصل دي فكرتي أنا اللي أوجدتها. معقول أخلق الحوار وأنا صامت مش بتكلم، أو بتكلم قليل قوي؟ إزاي أعلمك وأرشدك الطريق اللي تسلك فيها وأنا صامت ومش ناوي أتكلم؟ حتى وإنت بتقرأ الكلمة المكتوبة إدي مساحة جواك للروح القدس إنك تسمع صوتي بيكلمك في كل حاجة بتقراها، فتعرف إزاي الكلمة تتغرس جواك وتغير وتشكل فيك. أنا ليا غرض وخطة لكل واحد وواحدة فيكم، وعايزكم تعيشوها بكل تفاصيلها، وعايز أعلن ليكم تفصيلة تفصيلة في وقتها. ما أقدرش أعمل كده من غير ما يكون بيني وبينكم كلام وحوار. اتأكد في كل مرة تقعد قدامي إنك تاخد وقت تصمت فيه وتستناني أكلمك، تسكت عشان تسمع، والكلمة الواحدة مني هتنقل حياتك وعلاقتك بيا بصورة غير عادية. خلي ودانك الروحية مفتوحة طول يومك، أنا أعرف أكلمك طول الوقت، في وسط شغلك، في مقابلاتك، وإنت في الطريق، وإنت في المواصلات. أنا عندي كلام كتير عايز أشاركك بيه، بس إنت صدق واهدى واستقبل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

كلمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنقول بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر انه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، انه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت انها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة انها تبذل مجهود عضلي اكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن أنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو أنت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن أنك تبتدي تشتغل على طول وتحس أنه في إنجاز، وأنك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو أنت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الأولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك. والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأن كان ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك إنك تنظم حياتك وإنك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، أنت مستمر تكمل بدون صيانة، في اللي بيحصل لك بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت إنك ترتاح، إنك تجمع طاقتك تاني، إنك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك إنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل إنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها. في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت. لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضمان الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن إحنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن إحنا نلحق ندرك ونفهم إن أنت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوفيه يضللك
1: وتحت أجنحته
0: تحتمي.
1: ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
0: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

يا رب أنت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. أنا بصلي يا رب أن حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لأنه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحة، وأنت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهاية ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من أجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.

اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. ابانا الذي يغفر الذنوب كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. ايه موضوع الغفران ده؟ انا ممكن افهم اني لما اكسر كوبايه في البيت واعتذر لاهلي يسامحوني لانها حاجه بسيطه وفي كوبايات تانية كتير، وكمان انا بنتهم وبيحبوني، ولما بعمل حاجه غلط ممكن يسامحوني عادي برضو، كمان انا اعتذرت. لكن اني اسامح واحد اخذ حقي وظلمني وتسبب في اذيتي في شغلي او في سكني او غشني او سرقني واسامحه من غير حتى ما يعتذر وحتى يكلف نفسه ويشوف الضرر اللي وقع عليا، اني اسامح حد اتنمر عليا وقعدت سنين حاسه بكسره ووجع وخوف، ده شيء مش قادره افهمه او استوعبه. ازاي يعني؟ هل ربنا بيحط لي شرط علشان يغفر لي، ولا هو بيحط نفسه كأب بيعرف وبيحس باللي بيحصل وعايز يعلمني اني اغفر؟ ايه رأيك وايه رأيك؟ لما دخلت سوق العمل وانا في اوائل العشرينات كده، موضوع الغفران ده كان بالنسبة لي يعني غريب شوية. بالعكس، اتعلمت انه عين بعين والسن بسن والبادي اظلم، وفهمت انه موضوع الميل التاني وانه سامح يا سامح ده كلام كيوت وبيتقال في مدارس الاحد او ماما نجوى بتعلمه لنا او بيتقال للضعيف. وفعلا ادركت الواقع العملي انه الكلام ده مش هنا. لكن حصل حاجة غريبة بعد كام سنة كده، الناس اللي ناجحين ووصلوا لأماكن مرموقة اكتشفت ان هما مش بيستعملوا مبدأ عين بعين، اكتشفت ان هما بيستعملوا مبدأ ان احنا نسامح الآخرين. الموضوع وصل اني لقيت مقالات طويلة عريضة وأبحاث وحوارات كتيرة قوي تتكلم عن ان النجاح في الحياة العملية مرتبط بالغفران. ايه ده؟ انتوا طلعتوا يا جماعة بتتكلموا في كلام روحاني ولا ايه الحكاية؟ الناس دي بتشتغل في مجال الخدمات البنكية، في مجال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد ان، امازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. ايه الموضوع ده؟ انا بصراحة اتفاجئت. ازاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا ان الغفران بيكون للناس القريبة اولا زي الاهل والاصحاب والاقارب، ثم للغريب او حتى لو وصل للعدو. طبعا احنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلا ممكن حد يكون ما بيحبنيش او عملني وحش. طبعا الكلام ده مطابق جدا لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول انه اي مرارة او اضطرار لألم او لظروف او مواقف قديمة من شخص بعيد او قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة افكر انه ازاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وازاي ان الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني افكر هما يقصدوا ايه. اكتشفت انه يقصدوا ان انت لما بتغفرش لحد زميلك في الشغل او حد بتشتغل معاه، ده وقته ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز اكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا انه في عالم المال أو في البيزنس بيفكروا كده؟ طب إيش حال في العالم الروحي؟ يعني أنا لو شلت من أهلي ومن أصحابي ومن الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى إيه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر أستمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام وأقدر أنزل واختم الناس؟ يا ترى أصلاً هقدر أنمو في النعمة؟ الإجابة طبعاً لأ. عشان كده أنا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده أسماء ثلاث أشخاص أزوك أو ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني
النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيديا وبعبر لك عن ضيقي وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده، وشيل عني التعب ده، واديني ان انا اقدر اخرج من القعدة دي معاك وانا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الامر ده، اديني محبة وغفران عشان اتمثل بيك ناحية الناس اللي تعبوني دول. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني، إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلام فيك، إذن فافعل هذا يا ابني، ونج نفسك إذا صرت في يد صاحبك. اذهب ترام وألح على صاحبك، لا تعطي عينيك نوما ولا أجفانك نعاسا. نج نفسك كالظبي من اليد، كالعصفور من يد الصياد. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها، وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. الرجل اللئيم، الرجل الأثيم، يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات. لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. يا ابني، احفظ وصايا أبيك، ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة، من ملق لسان الأجنبية. لا تشتهين جمالها بقلبك، ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، إن وجد يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قنية بيته. أما الزاني بامرأة فعديم العقل، المهلك نفسه هو يفعله، ضربا وخزيا يجد، وعاره لا يمحى، لأن الغيرة هي حمية الرجل، فلا يشفق في يوم الانتقام، لا ينظر إلى فدية ما، ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. بصلي من كل قلبي ما تبقاش مجرد شوية أفكار، لكن تبقى حاجة بنعرف نعيشها كل يوم. أشجعك سفر الأمثال ده 31 أصحاح والشهر 31 يوم، إلا إذا كان 30 يوم. أشجعك الصبح اقرأ أصحاح من سفر الأمثال، هيفرق في حياتك جدا، ولرب يعلمهولك صليه وطلبه ودرب نفسك عليه. احنا النهاردة هنتكلم في الأصحاح الثاني الآيات 16 ل20. يقول كده: لإنقاذك من المرأة الأجنبية، من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت، يعني يؤدي للموت، وسبلها إلى الأخيلة. الأخيلة يعني الأشباح، يعني كده المدافن، يعني العفاريت، يعني اللي يمشي في السكة دي أخرته المدافن، طبعا بالمعنى الروحي والنفسي والأدبي. كل من دخل إليها لا يرجع، ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين. كلام كبير وكتير وعايز نفهمه مع بعض. الحلقة دي خطيرة جدا، والكلام اللي هنقوله النهاردة خطير قوي. وانا سميت الحلقة النهاردة والايات دي حقل الغام، لان احنا مرات واحنا ماشيين كده بنروح اماكن نلاقي يفط تحذيرية، زي مثلا خطر، نفايات خطرة، منحنى خطر، ممنوع الاقتراب والتصوير، تلاقي كده حقل الغام فتبعد عنه. الايات دي حقل الغام، يفط التحذير كبيرة قوي، لازم نسمع ليها وناخد بالنا كويس جدا. اللي بيحذرنا منه النهاردة اليافطة الكبيرة دي، زي ما احنا اخدنا المرة اللي فاتت، ان في خطرين هنا وتحذيرين: طريق الشرير والمرأة الأجنبية. النص ده بيتكلم عن تحذير من المرأة الأجنبية. يعني المرأة الأجنبية، التعبير ده مصطلح بيستخدمه سليمان كناية عن العلاقات المحرمة، اي علاقة محرمة، بالذات الانحراف الجنسي، سواء كنت راجل او ست، كبير او صغير. الكتاب بيحذرك النهاردة، والمقطع ده يافطة كبيرة اسمها حقل الغام، ومحدش فينا كبير على الخطية دي، محدش فينا كبير ان هو ينزلق ويوصل لحتة وحشة ويخسر خسارة كبيرة في علاقة محرمة، علاقة مش مزبوطة. اللي بيعرف يقرأ اليافطة ياخد قرار مزبوط انه ما يدخلش حقل الغام ده، بيمشي وبيبعد وبيكسب، اللي هيدخل هيضيع. المشكلة ان الشكل هنا مغري وجذاب، وما يقولش ان في خطر، وهو ده الخطر بعينه، انك تلاقي العلاقة دي شكلها في الاول مغري جذاب، مفيش مشكلة، كله بيعمل كده، ابتسامة صغيرة، حاجة بسيطة، مسج، صورة، حاجات وانت بتتبسط، وانت بتتبسطي. خد بالك، ده حقل الغام، ده خطر رهيب الرب النهاردة بيحذرك منه. الحكمة والفهم والادراك بتوع الحكمة السماوية هم اللي بيخلونا نقرأ ونفهم ونبعد ان ده حقل الغام، اوعى تقرب منه، لانه المرأة الاجنبية السكة دي، العلاقات دي فيها تملق واغراء، فيها كلام حلو وكلام معسول وابتسامات حلوة تبسطنا، فيها كسر عهد، عهد الجواز او عهد النقاء والقداسة في علاقتنا مع الله، مع شريك الحياة. اوعى، خد بالك، لو انت الفترة دي اليومين دول دخلت حقل الغام، لو انت حسيت انك اتسحبت او اتسحبتي في حاجة كده مش كويسة، في علاقة مش حلوة مش مظبوطة، ابعد بسرعة، اطلب معونة الهية، ويقدر النهاردة يحررك من اي علاقة، من اي حقل الغام دخلت فيه. رب معاك، يحفظك ويحفظني، لانه احنا كلنا ممكن ندخل حقل الغام ده. رب معاك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. الآية بتاعتنا النهاردة موجودة في سفر الملوك الأول إصحاح 3 وعدد 3، يقول أحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه، راح لحتة اسمها جبعون وقدم 1000 محرقة للرب. والليلة دي يقول في عدد 5، في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال الله اسأل ماذا أعطيك. هي الرب جل سليمان وعمل له مفاجأة وقال له بعد المحرقات وبعد محبتك ليا وبعد كل الذبايح دي اسأل انت عايز ايه. هي شاب في سن سليمان لسه ماسك الملك، المفروض يطلب طلبات زي اي ملك او اي حد يطلبها، لكن هو قال له انت عارف ان عبدك صغير وشعبك عظيم وانت ملكتني مكان بابا، بس انا في الحقيقة لا اعلم الخروج والدخول، فممكن تديني حكمة عشان أقدر أحكم على الشعب. الموضوع كبر في عينين ربنا قوي وقال له بص يا سليمان، لأنك ما طلبتش غنى ولا طلبت نفوس أعدائك ولا طلبت مال ولا لكن طلبت حكمة، أنا هدي لك حكمة، هدي لك اللي طلبته لا يكن قبلك ولا بعدك. لكن كمان قال له تعبير، واللي أنت ما طلبتوش أنا كمان هديهولك، هديك غنى وديك كرامة وديك سلام وهديك كمان الممالك اللي حواليك. وانا نفسي اقول لك عزيزي المستمع، لو ربنا جالك دلوقتي وقال لك اسال ماذا اعطيك، ترى انت عايز ايه؟ حقيقي عندنا لست الطلبات كبيره قوي، في اللي يقول لربنا انا عايز اغير الشغل، وربنا واحد يقول لربنا انا عايز اغير السكن، واحد يقول لربنا انا عايز اغير البلد اللي انا ساكن فيها، واللي عايز يغير عيلته، واللي عايز يغير، واللي عايز يغير، واللي عايز شفاء. وطلباتنا محورها احنا، بس نفسي اقولك النهاردة سلام لما تتشغل باللي على قلب ربنا تشوف ربنا كمان بيشغل بأمورك حتى اللي ما طلبتهاش. وده اللي قاله السيد المسيح، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. طلباتنا بمحورها احنا واكلنا وشربنا ولبسنا وبيوتنا، بس ترى انت تعرف تطلب حاجة لملكوته؟ تعرف تطلب حاجة خاصة بيه؟ تعرف النهاردة تطلب عشان تاخد؟ سيد المسيح قال كده، اطلبوا لكي يكون فرحكم كامل، قال لهم إلى الآن لم تطلبوا شيئا، اطلبوا لكي يكون فرحكم كامل. بس رسول يعقوب بيقول لنا كده أنه تطلبون ولستم تأخذون. ليه بنطلب وما ناخدش؟ قال لأنكم تطلبون رديئا لكي تنفقوا في لذاتكم. ترى محور طلباتنا إيه؟ ومحور اهتماماتنا ايه؟ ومحور صلواتنا ايه؟ اصلي ليك النهاردة لما تيجي تطلب، اطلب اللي في مشيئته، واطلب اللي على قلبه، واطلب اللي يفرح قلبه، وشوف ربنا كمان هيهتم بطلباتك ويعمل معاك ايه. انا بصلي ربنا يدينا استنارة حتى في اوقات طلبنا ونطلب اللي ربنا عايزه. اصلي ليك من كل قلب الايام اللي جاية اكرام الرب على حياتك واستخدمك بركة الناس كتير حواليك، والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أنه الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن كأنه بالظبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وأنت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لانك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة ولا الله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بامر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الارضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها انت بتعرض نفسك لخطوره. تخيل لو انت قررت انك ترفض قانون الجاذبيه وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، انت مش بس هتشعر بامر شاق، انت هتشعر باخر امر شاق في حياتك. الله حط القوانين واحنا مطالبين ان احنا نلتزم بيها. سليمان النهارده بيشجع كل واحد فينا انه يسعى بكل قوه انه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصيه. قول انا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصيا أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك أنك تعيد تفكير في كل قانون أنت متعود تكسره أو تتحايل عليه، وأنك ترجع تاني تكون حافظ الوصية.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

هيفضل مديون لحبك طول العمر، لأن فعلا ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. حب غالي قوي، حب للمنتهى، مهما حاولنا نوصفه مش هنعرف نوفي محبتك العظيمة دي. رب بنشكرك لدمك الثمين لينا، دم محى كل الخطايا وطرحها في بحر النسيان، دم غالي قوي، اعلان عن حب عجيب قومنا ورفعنا تاني واجلسنا معاك في السماويات. احكي لكم على حاجه كده صغيره. وانا في اعدادي قبل كده خادم جه وسالنا سؤال، تفتكروا ممكن اعمل ايه عشان ربنا يحبني قوي او يفضل يحبني وحبه ما يتهزش؟ ساعتها كل واحد رد وقال اقرا في الكتاب اكتر، اقعد معاه اكتر. وانا من الناس اللي يمكن جاوبت اجابات شبه كده، لكن رد الخادم ساعتها كان حاجه تانية خالص. قال ان المحبه دي عمرها ما هتتغير مهما عملت، حتى لو كنت بقرا في الكتاب كتير، حتى لو كنت قريبه قوي، حتى لو كنت بعيده قوي، لكن هي محبته هتفضل ثابته لينا طول الوقت، عمرها ما هتتغير مهما انا وقعت، مهما انا بعدت. هي دي المحبه اللي فعلا مفيش اعظم منها، هي دي المحبه اللي بيحكي عنها الكتاب، المحبه الثابته واللي مش بتتغير مهما ظروف اتغيرت او انا اتغيرت، لكن محبتك هتفضل ثابته. الترنيمه اللي جايه بتقول بتحبني وحبك ثابت ليا. نفسي يكون ده صلاتنا،

أيوة يا رب، بنشكرك عشان حبك الثابت اللي مش بيتغير. رب احنا جايين واثقين ان احنا لينا أب غني، غني برحمته وغني بجوده وإحسانه. اكتب عنك رب ان مراحمك لا تزول وهي جديدة في كل صباح. جايين يا رب طمعانين فيك، جايين وعايزين نقابلك. تعالى يا رب اعلن لنا عن ذاتك ومجدك. لولا نعمتك دي يا رب ما كناش نقدر نفتخر ونقول احنا جايين لينا اب حقيقي وغني بنتكل عليه، الصخرة الملجأ. جايين يا رب بنفتخر ان انت الهنا وان انت رجائنا وان انت حبيبنا وانك حبيتنا رغم اسوأ حاجة فينا، رغم وحشتنا، لكن حبك ثابت مش بيتغير.